وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبن

ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yaşar Çuhadar. Kehf Suresi 45 ila 49. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عنده وأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأني لم أخرج أشيرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ضارا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي